قلت الخيبة الجديد اخ شبرت لي اكلبي لعلام لعلام واشكاح اخ نتسلتت بمتي بلي ما تسبون اتلاخ بيش ارض قطيبو خير عد يوميها حرومي.